على الجوز هلا في رحيف يفروز كنفا في قحيه يسائه على الإفرنتو أدوناي بداد ينحنو بين عمو النخار يركبه على بامو تيارس ويو خالتن ووت سداي ويني قيهو ديباش مسيلا وشيمن محل مشتور

لا احد اسمه احد اختي وزم ليز حق بينو شنينو للناس يوم الروم اقوي مقديل اضوي على صوتي مئلي